وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبطلية ناظما من النسب الشريف عقدا تهل المساء بحلاه

ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعلياه

ابن قسي واسمه مجمع وسمي بقسي الارتقاس في بلاد القطاعة القسية ابن قسي

وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا. وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية. وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه. وتباشرت وحوش المحشارق والمغارب ودوابها البحريه.